0: معكم
1: يا بوبال
0: اري من الافانجيليوس كونسر لوقا
1: سنوريا ليلة مولين
0: ذاك الزمان جسو قال للدشيبلتيو ليلكم لقدين تسمعون من ايديلكم حبوا لدوتاكم عملوا الجيت الميوباتكم دير كل الميسهدكم اتربوا المين زبلحكم من يتيك بالحر تفوقنا حواهنا دور له وتشك خلي يتيك فوقنا حلوهرة من يهد لك المنتار عن أسل لبسة ما عندك تشحد به عاتي بالكل مية تربك ومين يهد لك شهاجة تيك تطلب له وشلوه كيف تريدوا ابن المية يعملوا ليكم اكو كل عملوا انتم ليلهم يا كنتم تحبوا لي من يحبكم شه لاس يستيقلكم عشان متن بين الكل يحبوا لي من يحبهم ويكتعمل الجيت من يعمل الجيت ليلكم شه لاس يستيقلكم عشان يعملوه سعان ستر المتن بين ويكتسل فشي حاجة للمين للمين تستناه يرد لكم لورا شه لاس يستيقلكم المتنبين الكل يصرفوا المتنبين بالسيب ليهدوا لورا لا سكيهم من عندهم اما انتم حبوا لدوة عكم عملوا الجيد كل عملوا الجيد يصرفوا بلا ما تستناوا شي حاجة لورا واللاست عكم يكون كبير وتكونوا ولاد على لولي ويتهيئ مالينغراتي والزينة هن حلموا وخلين يصيركم تجدكاوش وما تكونوش جدكاتي تكوندناوش وما تكونوش كوندناتي عفو يصيب المحر عاتو يناتعكم كيل طيب مرسوس مزة سوى وبرجات ادو لكم فجركم عز بستسكيل لتكيل وانتم يتكيل ليلكم الكلمة تنمولين
1: تسخيل ليلة كريستوس
0: الله هو مخبى مهجين من دين الشرطيسة ومقوية من الاسبيرتو اللي بلا يدعى عيات قلبنا أبا بسير نتربو ونعيدو
2: نعيدو في المكين الله تايم حبا اسمانا
1: الله تايم حبا اسمانا
2: مولاي يعمل لي الكنيسيه تكون شيده تالهنينه كبيره تيك نطلبو
1: الله
2: تم هبا اسمانا صوب مولاي في القلب تاكل بنيدم سنتمنتي تم هبا وسليم نطلبو
1: الله سليم هبا اسمانا
2: مولاي اين الكل هات سبش يعرف يارا وتشك في الفقير والبطوط نطلبو
1: الله تعلم هبا اسمعنا
2: قاتل ليلنا لنتريقوا بالجسم والدم تا كريستو لنحفروا من قلبنا للشوشين نطلبو
0: الله تعلم هبا اسمعنا وقال لتهجش كروب قبل محبتيك إلقى نطلبو بالشوقتانا لنتجدوا في القلب سبش نعطي شيدة محبتك في الدنيا بكريستو سيدنا
1: امين ما لو سنكت الغبط للنبيت لأن لسك الأرتال بها الكلمة السجردوت سريد بدلوا علينا في الجسم الدم الروح والدمنتا تسنيرتانا ديس كريستو نفرو ليلنا الكل ونطلبوا للمليس بشيئنا في الخدمة تانا
0: بيركين مليا لتا الخلقين كله أشفيت يبيتك تايتنا الخبص لأدين نفرو لك فرط الأرض شو البنيدم لمن يصير علينا الخبص تاع الحية
1: بيرك الله علي الأداني الخبص مليا الأداني

طلب خوت بجدان السلوى فجتي تاكم جوجة بلال المسلي استقلش والله منك جاي سلمتانا والربطة تقربنا مية آمن لبنين لفرتا ناتو جيه كيفيش رأي الكبرتية قولي نخصو روحنا موقدين حاجة واحدة بس تسهيب تانا دان المستير القديس بكريستو سيدنا الملي معكم نرفع قلوبنا الفوق نظهر للملي على تانا سوى وشيرة تسيو ملي مستير القديس طيب وتجيتا سلفاسيوني تانا لديم كل يمكن ردو لك حال علشان بابنك العزيز الموج بختخلا البنينة أكل كل في تيبة هي ريت الجد عليك تسير يستقلهم ليه لا يأكل يأدو والمفدين كل يفخروا والقدس انتية كبركوا كلانية واحنا وكل ملاش دي كلنا تيك انفخروا فرحانا وبلاهدا انت النولك قديس قديس قديس ولي الله تلزيشت سمعت العرق مليا بالغوية تيه فلوت اسموية إيرك من جاي في سم الملاي أزان فلوت اسموية قديس تساوي انت ملاي انت اللعين تقول دوسية قدس عليك نطلبو قدان لفرت بالبركة الاسبيرتو تيه يسيسيرو علينا الجسم قدام تسيدنا جسو كريستو لماذا كان سيناتا بش من رأي هباتي خال خوبس رات الخاي أسان تالي دي شفرتي وقال خودو كل الكل من دان أجدان وجسمي لينا تاليكم

تكون مبيرة كون فخر جسو في السانتسمو ساكرامنت قلب تجسو خنينة غلوريا للمسير وللبن وللسبيرتو الساندو تكون مبيرة كون فخر جسو في السانتسمو ساكرامنت قلب تجسو خنينة غلوريا للمسير وللبن وللسبيرتو الساندو تكون مبيرة كون فخر جسو في السانتسمو ساكرامنت قلب تجسو خنينة غلوريا للمسير وللبن وللسبيرتو الساندو نطلبوا البنفاتوري حيين وميتين Missirna li jinti fismewiti tqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li tritint kif is-semgħek da fl-art. Snim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Għatijom għamulej il-mistriħ ta' dejjem jistriħu fis-slim.

يكون إمبيرك الله إمبيرك لسام مقدس ديو إمبيرك جيسو كريستو فيرو الله وفيرو بنيرم إمبيرك لسام تا جيسو إمبيرك القلب مقدس ديو إمبيرك الدم عزيز ديو إمبيرك جيسو في السانتسمو ساكرامنت الارتال إمبيرك لسبيرتو السانتو باراكليتو إمبيرك البيرو مالا ماريا سانتسيم إمبيرك المقدسة مقولاتا كونشيزيوني تاحو إمبيرك تلوه لوريوس تاحا في السما إمبيرك لسامتا ماريا فيرجني ووم إمبيرك سان جوزيب باروس كاستيسمو تاحا إمبيرك ألا فلانجو بالقدسين كل تيو

كلمة المولاي دوما الدي غلوريا للمسير وللبن وللسبيرتو والسانتو كيف كان بالبدو والساودي

0: نطالبه. مولين تتتم للفيديلتيك وتعيشهم بلك التالكلماتيك وبالساقرامنتي تاسما عمل بالصحة دوني يكبار متيالين من ابنك العزيز احنا نمشو القديم سما نسيهبو والديم ميو في الحياة يو وليشو يسالتنا الديم تديم المولي معكم يبارككم الله اللي يستاكلوش المسير والابن والسبيرتو السانتو مروا في الباقي دا كريستو
1: الردو هاي لله.